عسيرا او اما مريضا واما قتيلا. لا انا بقول لهم شهيدا شهيدا شهيدا شهيدا, شهيداً.